وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.